لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرى شما طارت لبعيد أرجع واني ألزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي